مساء الخير مستمعي برنامج أكسجين مع مروة عبر إذاعة The Pulse 94.7. وين ما كنتوا متواجدين أهلا وسهلا بالسنة الجديدة 2025، إن شاء الله بتكون محملة بالحب، إن شاء الله تكون محملة بالورد، إن شاء الله تكون محملة بالسلام بالصحة بالسعادة بالريلاكس بالكل شيء خير بهالدنيا.

إن شاء الله تكون أهم شغلة الصحة ومن بعد السعادة، لأنه نيكولاس وايت بيقول بكتابه عن معنى السعادة مثل ما وصفوه الفلاسفة اللي انشغلوا فيها منذ عصر، الفلاسفة القدامى، وركز عليهم المؤلف بشكل واضح لحتى يشوف أو لحتى يوضح مدى التضارب بالمواقف والآراء حول الأهداف والرغبات اللي بتتعلق بالسعادة. فقالوا هل السعادة هي اللذة أم هي حالة من الانسجام بين الأهداف والرغبات؟

غيرهم قالوا أنه هل هي تكمن في فضيلة التأمل العقلي التي هي من أكمل أو أبهى الفضائل أو فضائل النفس الإنسانية مثل ما بيقول أرسطو، أم هي تكمن في السكينة الروحية كما ذهب الرواقيون؟

ولكو يمكن تطلع كل هذا مو صحيح ويمكن تطلع غير شيء تماما، لأنه فهم الطبيعة الحقيقية لا السعادة أمر كتير مهم. لابد من كشف الرؤى التي تساعد الأفراد على تحقيق السعادة بحياتهم اليومية، وكيف ممكن يتغلبوا على التحديات والعقبات اللي بتوقف بطريق تحقيق هاي السعادة. بنصح كل شخص يقرأ هذا الكتاب اللي هو معنى السعادة لنيكولاس وايت، لأنه هو بيوضح أو هو فعلا خارطة طريقة عملية ترشد القارئ نحو حياة أكثر سعادة ورضا.

لأنه مضي شوية وقت ولسه ما حطيت الكونفيروز أكيد أنتوا عم تستنوا، لأنه نحنا منا متعودين ببرنامج أكسجين مع مروة أنه ما نبدأ بعد البرومو الأول بفيروز

0: فيروز عم بتبالغي كتير.
1: بزعل حالي بزعل أنا.
0: أنا اليوم حابة أحكي عن موضوع الذكريات، يعني هي أهم فقرة بحياتنا الذكريات. أنا فيني شوفها لأنه الذكريات هي اللحظات اللي بترافقنا، أو هي أول شغلة هي بتلامس قلوبنا كلنا، وهي اللحظات بترافقنا بحياتنا وبترجع فينا من جديد بين كل فترة وفترة لحتى تحمل مع ضحكات ودموع، حزن، حنين. يا ريت نتشارك فيها. أنا اليوم حابة أحكي حكي مثل ما بيقولوا in general، يعني بدي كل واحد فينا هو قاعد ببيته وعم يسمعني يفكر أكتر بحكي ويتخيل ويجاوب بينه وبين حاله على أسئلتي، اللي هي أنه أنا حابة نبدأ بذكريات الجميلة من الطفولة. مين فينا ما بيتذكر أول يوم بالمدرسة؟ يمكن مو كتير، يعني أنه كان كتير قديم الموضوع نصغار، بس أول يوم بالمدرسة أنا بتذكر أنه كنت كتير عم ببكي، هاي مثلا ما بتروح عن بالي. أو مين بيتذكر الألعاب اللي كنا عم نلعبها مع رفقاتنا بالحارة أو بالمدرسة؟ شو ممكن تكون أول ذكرى تذكرتوها بطفولتكم؟ أكيد في منا عنده خبايا، خبايا ذكريات بالعقل وبالسب كونشس باللاوعي. عندكم شي قصة مثلا أو موقف ما بتقدروا تنسوه بهديك الأيام، أيام المدرسة، أيام الطفولة؟ بتوقع كل واحد فينا مارر بحياته ذكريات ما لها علاقة بس بالأشخاص، كمان لها علاقة بالأماكن، لها علاقة بالأشياء. بس الأشخاص اللي مروا بحياتنا وتركوا أثر ما بينتسى، ممكن يكون حب أول، ممكن يكون صديق طفولة.

الذكريات هي أحلى شيء بالحياة، هي اللي بتلامس قلوبنا كلياتنا، هي اللي بترافقنا بين كل فترة وفترة، وبتحملنا أشياء ممكن تكون حلوة، ممكن حزن، ممكن دموع، ممكن ضحك، ابتسامات. كمان الذكريات هي ما أنا بس أماكن أو أشياء، كمان هي أشخاص تركوا فينا أثر ما بينتسى. ممكن يكون حب أول، ممكن يكون صديق طفولة،

عندكم أصدقاء ما بقى تواصلتوا مع بعض بسبب الموقع الجغرافي أو لأنه هنن أصدقاء طفولة؟ روحوا حاكون تصلوا فيهم. ذكرت إذا سألوكم شو ذكركم فينا قولوا له أكسجين مع مروة.

أنه في ذكريات مانا بس ممتعة، لا، غيرت مسار حياتنا. يمكن قرار أخذناه بهذاك الوقت أو درس تعلمنا من تجربة صعبة.

طيب سؤالي هون أنه شو هي الذكرى أو التجربة اللي أثرت بحياتك وغيرتها للأفضل؟ أو إذا عاد فيك الزمن لورا رح تتخذ نفس القرار؟ فكر وجاوب فيه لحالك لإلك بصوتك العالي لنفسك.

هلا أنا مع أنه مو كل الذكريات بتخلينا سعداء، بس بعضها بيجعلنا أقوى. يمكن موقف صعب تعلمنا فيه درس غير حياتنا، ممكن تجربة قاسية كانت البداية لحياة جديدة. هلا الذكريات الصعبة أحياناً أو غالباً بتكون كنز بنهاية المطاف.

طيب هون سؤالي بيقول إنه أنت عندك ذكريات غيرت طريقة تفكيرك أو خلتك تشوف الحياة بشكل مختلف؟ من فترة في حدا حكالي عن ذكرى قاسية مرت عنه بس خلته يدور على الحكمة من الله ويعرف أنه هذا الشيء قلب كنز بالنسبة له لو أنه صعب. طيب هل برأيك أنه الذكريات الصعبة بتجعلنا أقوى أم أضعف ولا حسب شخصية كل واحد فينا؟

اي والله حنين، الاشخاص هن كمان جزء كبير مثل ما قلت لكم من قبل من ذكرياتنا. ممكن تكون ذكرى مع صديق طفولة أو مع شخص التقيت فيه مرة واحدة بس، بس ترك بصمة كتير عميقة بحياتك. أنا رح أحكي لكم تجربة لشخص التقيت فيه، ما بتذكر غير أنه اسمه باسكال. بتمنى تكون عم تسمعني اليوم. هاي البنت كنا واقفين أنا وياها بساحة جورج خوري، وكانت الحرب مثل ما بيقولوا بسوريا شغالة. كان الوضع كتير خطير لدرجة أنه ما لقينا بتذكر مواصلات. توصلنا اتناتنا أنا وياها على سيدنايا، هي كانت طالعة على معرة سيدنايا وأنا على سيدنايا. اللي بتذكره أنه طلعنا ببعض، كنا مثل عم نحتمي ببعض أنه خايفين من الوضع بس ما نعرفانين شو نعمل. وصلنا بالحديث على أنه هي ما بتسوق بس مرتين سائت السيارة، وحتجرب تسوق إذا بحب أني أنا أطلع معها. ما كان عندي خيار غير أني أثق فيها وطلعت معها. هلأ ما فيني أنكر أنه أنا كل الطريق، وخاصة من معرونة، كان الطريق أنه كل الناس تعرف أنه معرونة طريق صعب وخطر بهذاك الوقت وفيه خطف وكله طلعات وكواع وشي خطير. فكنت حاطة إيدي على قلبي كل الوقت بس عم شجعها وشجع حالي على أنه نحن رح نوصل بالآخر. من بعد ما بقى شفتها بس ما بقدر أنساها لمرة واحدة، بس ما بقدر أنساها، وهي أكيد ما بتقدر تنساني.

فأنا السؤال بيقول في أشخاص معينة تحب أنك تشكرهم لأنه صنعوا لك ذكرى جميلة؟ أنا بحب أشكر لهالبنت لأنه فعلا كان ذكرى حلوة بهذاك الوقت. سؤالي كمان كيف ممكن لشخص أنه يصير ذكرى لا تنسى في حياتك؟ فعلا باسكال، ذكرى لا تنسى بحياتي.

الذكريات عن جد هي أرشيف حياتنا، هي دليل على أنه نحن عشنا وحبينا وتعلمنا. بعضها بيجعلنا نبتسم، وبعضها بيجعلنا نبكي، وبعضها بيخلينا تكون هي جزء من رحلتنا. أنا بدي أشكر كل مين اليوم رح يشاركني ذكرياته، سواء بالاتصال أو من خلال الرسائل المسجات. رح أترككم هلأ مع غنية هيك شوي تشيلنا من موضوع الذكريات، ومع فارس كرم.

وهيك بنكون خلصنا موضوعنا اللي هو الذكريات. هي أول حلقة من بعد طبعا لسنة 2025، من بعد سنة 2024. بتمنى من كل شخص عم يسمعني يفتح شبابيك الأمنيات عنده ويستقبل هالسنة الجديدة بتفاصيل تجبر قلبه على الابتسام، وبتترك له أو بتترك ورا كل شيء محزن أو مؤلم صار بالسنة الماضية، حتى ما يفقد الكثير من الأيام الحلوة اللي رح تكون بهالسنة. بدي لكم هابي نير. كمان بدي أقول لأستراليا هابي نير الحاضنة الحنونة بكل تفاصيلها. دائما منشكر أستراليا شعبها على الترحيب الجميل واللي بيعترفوا بفضل الشعوب الأولى برعاية البلد من آلاف آلاف السنين، وكتير مهم لنا نحن كجالية عربية أنه يتم الترحيب فينا ونشعر أنه فعلا في لنا وطن اسمه أستراليا، اللي رح نبدأ معه بسنة جديدة مليانة ومحملة بالعطاء. حابة سمعكم غنية بتقول لأصالة، بتقول الدنيا إلها طعم جديد. أعطوني لحظة بليز، لأنه نحن عن جد لازم نفكر بطعم جديد لهالسنة. ببقى تطلع خلص، مو بدنا هلأ على الهواء، لها طعم جديد. يلا طلعت، خلونا نسمعها.

جاية الفرحة. شفتوا شو بتقول؟ لما قلنا بكرة أحلى ما كان هذا شغل أغاني، لا بكرة أحلى لازم يكون بكرة أحلى. نحن بنحاول.

أهم شيء أنه نحدد أهدافنا لهالسنة. أول شغلة لازم نكون كريمين مع نفسنا، يعني سخيين، نكتب كل شيء بنحلم فيه حتى لو كان مبالغ فيه، وإن شاء الله بيتحقق. هلأ إذا حاولنا نتناول الحياة على جميع الأصعدة بيطلع معنا 4 خانات، أنا هيك شفتهم وهيك حسبتهم وهيك قسمتهم. بتقسموا الورقة لأربع خانات، مثلاً على الصعيد الشخصي، على صعيد العائلة، على صعيد العملي، على الصعيد الاجتماعي. تحت كل خانة كتب شو نفسك تتحقق أو تحقق. فمثلاً على الصعيد الشخصي، مثلاً أنا حدا بدي التزم بالجيم، بدي اشتري شغلة معينة، بدي دير بالي على صحتي. على الصعيد العملي بدي غير شغلي، بدي ادخل كورس فلان بالشهر كذا، لازم يكون بهي الشركة مثلاً. أهدافكم لازم تكون واضحة. فمثلاً إذا قلت على سبيل المثال أنا بدي أتوظف بشركة أدوية، وبدي هاي الشركة تحديداً، ويكون مثلاً أبدي كذا، ويكون منصبي كذا، ويكون دوامي هيك من الساعة مثلاً 9 للـ5. هاي معناها أهدافنا لازم تكون شو؟ تكون واضحة. بس بنفس الوقت لازم نكون واقعيين، يعني مو بدي اتوظف في شركة أدوية وأنا دارس هندسة، شو بيجي بالطب للهندسة مثلا. كمان مو بس كتبنا وخلصنا، لازم يكون في عنا خطة. الأهداف موجودة بس باقي تحقيقة، لازم أسعى أشتغل أعمل كل شي جهد لحتى تنجح الخطة. أعطيكم مثال بعد ما نسمع شوي من الغنية.

مثالي هو قاسي شوي حتى هيك تركت لكم غنية اللي هو أنه مو معقول أنت تقضي السنة وأنت رايح جاي وعم تتنزه وقاعد على مسلسل تركي 360 حلقة وخلصت السنة وأنت مو قاري ولا كتاب. هيك منكون قرينا كتاب بس هو كتاب التركي عن العشق الممنوع مثلا. لازم كل شهر من السنة يتقسم لأربع أسابيع، كل أسبوع فيه 7 أيام. شو ممكن أعمل بالأسبوع حتى لو شي مثلا كتير بسيط بس لما يخلص الشهر بلاقي حالي أنجزت شوي؟ الالتزام كتير صعب بس الإرادة إذا كانت كتير قوية بتعمل المستحيل وبتساعد الشخص يطلع للسلم وما يضل مكانه. صحيح الحكي؟ صحيح. هلأ اللي بدي أقوله كمان أنه نحن لازم نمنع حالنا من أنه نفكر بالماضي. كنا عم نحكي من شوي عن الذكريات، الذكريات كتير حلوة أنه نحن نتذكرها بين كل حين وحين مثل ما حكينا، لأنه ممكن هي ما تحملنا دائما السعادة والابتسامة، ممكن تحملنا الحزن. فكل شيء ماضي راح خلصنا منه. لازم نمارس مثلا السبورت بالبيت بالجيم ان شاء الله ركض كل يوم. الرياضه بتساعدنا على انه نحقق اهدافنا وتركيز على اهدافنا. خلقوا له وقت وهذا الحكي لي اول وحده.

وقفوا كل الأشياء اللي بتضيع الوقت، عملوا أشياء جديدة مثل هواية، قراية، تعلموا لغة جديدة، كورس جديد، أي شيء بيساعد على التنوع والتطور. لازم نحسن من حياتنا وأسلوبها ونحقق أهداف. بتمنى لكم سنة حلوة فيها تحققوا كل أهدافكم اللي لازم تتحقق ويعلى من سكور حياتكم.

وهيك بنكون وصلنا لختام حلقتنا لليوم من برنامج أكسجين مع مروة. كل عام وأنتوا بألف خير مني ومن إذاعة The Pulse. إن شاء الله هاي السنة الجديدة بتحملكم كل الأمل الحب والصحة للناس أجمعين. تصبحوا على ألف ألف خير.